0: الدولار على جهت يا
1: اوه سينينا اني مخرج قوى يا جهت يا
0: Sakwa lagi, timo sanya,